شوف الله يخليك إذا ما تسير شوف تكسي مهمون شمال ديال كرة كونغو دراشي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد.